وَرَأَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ

0: الشديد.
1: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشاء

0: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
1: دمّا مكيبي سورة قاف جه إكاويس ون آياتهم فشاعين السورة جه ساليس فسون آيات غنيلا أي مسورة جه إم فهو آيات غنيلا ميادو مفيلاو لما فرطما فاطمة علي كي أبدو

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
1: شبينك يا بدأ تريس هونات فشاقي وكم أهلكنا قبلهم
2: وكم أهلكنا

0: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
1: نازمك يا بلا إكاوسون آيات فشاق وجاءت كل نفس ميدق في نار فشاق يا بلا
2: وجاءت كل نفس معها سابق وشهيد
1: معها سائق

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد

0: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
1: امرا گلو نشیدا کیا بدا تیریس هاون آیا فشاگه

0: كذبوا أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
1: ولقد خلق

0: فاصبر على ما
1: اصبر اتانغا ارا لوكورنجي هنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك
0: فاصبر

0: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
1: وقبل الغروب غين. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

الصَّبْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْهِ

0: نحن أعلم بما يقولون
1: نحن أعلم بما يقولون
0: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن
1: فذكر بالقرآن قرآن متى قاف أبو فلدن سكون قرآن
0: فذكر ذكر بالقرآن من يخاف وعيد
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: مها حساب مي دگه مي فيلاول ني مالانا يرات كور ويا ا فيلاول كاي كيگا بدو كلمگه اوميدگه وكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مسلم في الأول جميع دعاء برنامج من جنستني باب سورة كهكاية سنا آيات في شجعين سورة كسالس فسون آيات غنية لا برنامج بير في دربارنا كي فاطمة شابينا نازم عبد الرشيد فاطمة الديدي أدي نشيدة محمد فلاو نانگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدامی حسینی ارون محمد رمیز مصوم فلاول مسل سلاگ دنگنا پروگرام کا ایک بدلن امید کو میں حساب وکیلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

سنا إنها اسمهك كوريبي ألوكان إي فارونو ويا إي ري ألوكان إي فهارا وريها خلقتكم دي فان دوناس دي فا هيوكان دي فا شي إي ري غا هوري مولوكان

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبيفرنس ورغم أوفا ويركامان يدمون فقه السنة مولين آ پروگرام يجنس تنمو مبادل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن ممي يجنس تني السيد سابق ليو وفاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمه کور وافرنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگون می گنستنی فیکو سننا گے ہیونا با ہیونا با گہ ہیمنی رودیا گولن ہری معلومات فوت گی منے بات اتر تفصیل کو دبانی الستاز احمد مامون فوت گی منے ایت کا حدیث تا ودار و دبانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارلغون مي ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه با ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی ال استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت کا حدیث تو ودار وی دی وی ال قاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك.

الأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن

الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وجعل الحج ركنا من أركان الإسلام،

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده تعالى بيده الخير ومنه الخير، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إمها روتي تعريفا حمد ثنا حق وقمني مان الله إكلانجي على من تدوم قدك في رسكلانج على من تدوم قندك في نما على من تدوم جن لبنيس أرهوش مان الله حمد كرن إمها هيو كنت بني إكلانج هيو كنت لبنني إكلانج حضرتم ekalaange edi wodi gonfi kame kurabba ekalaange I komme kame gemacha kuladum antaras kalaange main allah menuwi hagwe gen alukame veve ehen ilaha kunwa kamang alu hekiwan ekalaange ekkau anta ekalaange asharika kunwe hama kashawarum muhammad gefani ekalaange ala kamasha rasula kamang alu hekiwan alam takar rahmatek kamuga fonugunu bekalaki ei alamenge veri raskalako alamenge sahiba muhammad gefana salavata salama baraka labban dev adekale gefanu ge alu ashabun nasha qiyamat addan denge bekalunge magam magudakka mihun nabes salavata salama baraka labban dev yafahu dannash man allahu ge alu takun nev tiyaba mihun man allah attaqwa veri vash ekalaange wahi kurabba faava basule gemaana gaave hamakashawarun allah wodigemmani taqwa verina ekugaeve adi ihsan terina ves ekugaeve man allah ge alutakunneve hajjaki aharaku effaharu ada kureve alukame umrayaki aharaku effaharu vure ginam ves ada kureve alukame hajjan ihram bandeveni hajjuge masar takuga حجك مسر تهكي شوال مها ذو القيدا مها ذو القيدا مها ذو الحجة مهج فرت ما دهد وس حج مهج نواند وهو عرفات جا هرمكي حجك ركن تكوج ترين ركن حجك ركن غلاف ميهك إياها رحج نوربين مسلم أخو النير مان الله إكلانج ملائكة أهرمن مان الله إكلانج ملائكة ahar menge man nabiyya ge macha salava lava fahetiya ba mihun ge kale ge faanu ge macha salava kiya washa adi salam lebun adi dua kurasha man allah wahi kurabba faave inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima manai hamaka shabarun allah ikalan ge malaikatun nabiyyage macha salava lavatave e imam ve jemista kunneve tiyaba mihun ekalege faanu ge macha salava levunge di dua kurasha adi ekalege faanu ge macha salam levunge di tiyaba mihun gina gina dua kurasha allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين علمنگے ویری رس کلا کو علمن نتے دمگ بیان کو دیوی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آشا اے نبی آگے آلنا اصحاب النشا اے بے کلن تبا ویہا بیک
صلوات سلام بركة لبان ديب إمان نبياك متيوري هتر خليفة إن الرسل لبان ديب ألا من قتري مروا قصفا واميهن فافف السوا رحمة لبان ديب إسلامي أمتك وجمدك صلح وركما أمان كن لبان ديب إسلام دين حمايك دنياك سياسة إصلاح وجمعون هنجوما إبرس كلام جمد وريك ربا فاوا فراتك هداية نصرة توفيق دبان ديب راجة ياجي كربا تدو مدكما بلي مدكم في اللبان ديب دنياك بسيوكن آخرتك بسيوكن دبا نركاك عذاب ألم متك ربان ديب مسلم تكون نفاف فسوا رحم اللبان ديب ألمنجة بري رسكلاك كيرت قرآنك ألمنجة هتك تازاك انجنسد ألمنجة هتك نورك مغالبان ديب إبرسكلاك حلالك ربا فاوا تكتي حلالك مغابلاغن أدي حرامك ربا فاوا تكتي حرامك مغابلاغن نميهم جترين ألمن لبان ديب كيرت قرآن شا رسول محمد صلى الله عليه وسلم سنة عمل قراميهم قترين على من لبان ديب آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه وجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تباغ أخاك مون متيغا تباهنتم ولمكي تباينه لصدقاتك.
1: الله أكبر الله

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادو سيبي مغرب نمادوكتك بانجيا بانجدوا ماليا مالي كاري رتكا مغرب نمادوكتوي هكذا تيرا منتكا دميكنستني كيرت قرآن كيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وجاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.

الوعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم

0: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
1: دم مكيبي سورة قاف جي اكاوس ونا آياتم فشاقين سورة جي ساليس فسونا آياتو غنيالا اي مسورة جي ام فهو آياتو غنيالا ميادو مفلاو لما فرطما فاطمة علي كيابدو

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
1: شابينك يا بدأ تريس هاونات فشاقي وكم أهلكنا قبلهم
2: وكم

0: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
1: نازمك يا بلا إكاوي سونا آيات فشاكي وجاءت كل نفس ميدغ فينا ورق فشاكي يا بلا

عنك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد

0: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
1: امرا گلو نشیدا کیا بدا تیریس هاون آیا فشاگه

0: المطلوب فاصبر على ما
1: اصبر اتانغا ارا لكورن جهنه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك
0: فاصبر

0: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
1: وقبل الغروب غين. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

0: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع
1: واستمع واستمع سين
0: واستمع يوم
1: واستمع عين السكون
0: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق
0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون
1: نحن أعلم بما يقولون
0: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن
1: فذكر بالقرآن قرآن متقاف أبو في لدن سكون قرآن
0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: مها حساب مي دگه مي فيلاول ني مالانا يرات پر ويا فيلاول كايكيگا بدو كل مگه امي دگه وكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مسلم في العالم جميع دعاء برنامج من جنستني وعف سورة كأكاس من آيات فشجين سورة كسالس فسون آيات غنيلا برنامج بير ودربرونكي فاطمة شابينا نازم عبد الرشيد فاطمة الديدي عدي نشيدة محمد فلاو نانغو أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج مفدامي هشيلي أرون محمد رميز مصمم فلاو لي مثل سلاك دينغونا برنامج كاك بدل لنغو ميدكم يا حساب وكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. مَنْ اللَّهُ وَحِيِّ كُرِدِّيَ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ فاتيس نمادو غتوغي بانجيا بانجي دوا مالي عمالي كاري غارتكا ميريغ فاتيس نمادو غتوي حتر غوري تيريس هامينتكا ديميغنس ديني كيرتو قرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،